مرحبا لكنه ان برداتي مني وداتي مني وتدو انجنيتي اكلم وتاجكم وجاكو سيما داو اي اوتوبيديكا.